عليك فأنو بالله ورسوله النبي أمتي بإذن الله التي واتبعت لعله تهتمون ومن قوم سائمه يهدون الحق به يعبون وقرناه اثنتي وأساغهما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا